كلكم سيري انا مش سالي وماني بحرقكم عشان يدخل قلبي السرور ولسا كلها كرها اني كسير شغلت اغنيتي قامت رقصت بالي خطة من ايدي قلت لها دالا يا جو تسمع كلامي ما بتسألش دليل عارفة في عيد ميلادها اجيب لها الشانيل بفليكس عليكو زميلي this is a must سمك في الشاب

شمتان يعني مش حلوة بحق أختك فاهم علي بعدين خالد أنا شفتك امبارح على الستوري أخوي مش شغلي هاي نازل ميسي ميسي ميسي يعني

0: وبشوف الآنسة المصرية فتحت مع الأمور صارت بالسليم.
1: أحكي
0: صوتي. الأحزان جوا

لك الليزر جرب لي القصة اللي عندك القطعة سهران القهوة بدها تسهر

0: karte, boş mizahım kartı.
1: بس اختي شو ان قوي
2: اسمع بس اسمع بس
0: رجلي باونز انا بحر الكاس على زرد عطيق ميس اسي بحر ازر ارجيلي هالكتني بتروح مش عارفة تمشي تترى شاني حامياني وبزقلي بوزها الاهبة بتخزي اهبة خلع التبسي

0: بعدين سبحان الله سبحان الله بتروح بتنزل غنية اسمها ايش سارية السواس الكل صار يعرفها بنزل بوستات واحنا طلعوا منها تلها صوتيزي
1: عارفين حالكم
0: عارفين حالهم
1: عارفين حالهم
0: صوت القحبة
1: شباب لندن
0: شباب
1: لندن
0: بلاش نحكي شباب ايش
2: They're not ready, they're not ready, they're not.
3: اسمع بس اسمع بس
1: هاي لها رقصة غناية
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا

0: Sorry, I saw us.
1: Nile to Bang does not endorse any of these messages.
2: كذاب
3: كذاب ابن الصينك
2: هذا كل اللي اندورس احنا ليش جايين احنا بدنا اندورس هذا ضد
3: نهالك وساين شكرا لك
2: سوري يا سواس ملوك الموسيقى كاش هاي الغنية للبنات الكيوت لانكم مش لا عاد دخان

السيستم. الحمد لله على السلامة. أنا هسا بعد هذا الست بدي أروح أفقع لي وجبة جيرك تشيكن، لأني بالجلت سكوير عند جماعة فلان. أروح نضرب بكاري هذا الكاري بدك تتسلى. أنا مش راح أغني أصلا، أضلني أحكي، بدي أهتف. أرجنتينا اللي هو

0: Serious or was, serious or was, serious or was, serious or was, serious or was, serious or was, serious or was.
1: بعد نلاقي لكم بالكومنتس تحطوا لنا اشياء واو نايس بدي حدا يهت علي انا يا بيبو انا اخر البوم طلع لي واحد اخو شرموطه بالكومنتس قال لي الالبوم ده ذكور هناك
2: خسرت عينه
1: كس امه هذا حطوا لنا كومنتس خرا عشان نرد عليكم
2: بتدور على حدا هنيك امه احنا
1: بدور على حدا بالشارع بدور على
2: اي حدا اي حدا بيبعت ابعت مين ابعت اي ارجنتيني بتعرفه
3: MTS Radio